شيرا لسك إينا السرقية وصامن دانيش كشيريا قلبو بالكي شيرا لسك إينا السرقية.